لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير

تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلِ ذكري وارفع

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

دعاء and زيارت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

من همزات الشياطين وأحترزوا بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي

من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. Sunday is the day of Imam Ali alayhi salam and Hazrat Zahra salamullahi alayha. Ziyarat of Imam Ali alayhi salam. As-salamu ala al-shajarat al-nabawiyya wal-dawhat al-hashimiyya al-mudhi'at al-musmirati bin-nubuwa al-munikati bil-imama وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهم السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك، وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. Ziyarat of Hazrat Zahra Salamullahi Alayha. As-salamu alayki ya mumtahana, imtahanaki alladhi khalaqaki fawajadaki, limamtahanaki sabiratan, ana laki musaddiqun sabirun ala ma ata bihi abuki wa wasiyuh صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده

الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Today I would like to translate a hadith of our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq عليه السلام. اللهم صل على محمد. Our Imam says, "An-nawm rahatun lil-jasad, wal-kalam rahatun lil-ruh, was-sukut rahatun lil-aql." Very simple hadith. The Imam says that rest for our physical body consists in sleep. Sleep is something that is a need

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث

يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
0: محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة.

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا

يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear viewers and welcome to a new show on After Maghrib exclusively for you, The Golden Hour.

للآية أي أن من أجل مصاديق هذا العنوان وهو العصر الذي قد يكون فيه خسران للإنسان هو عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن السورة المباركة وهي سورة العصر قد ذكرت ثلاثة عناصر إذا توفرت كان المجتمع مجتمعا منتظرا للإمام المهدي عليه السلام. العنصر الأول وهو الإيمان، حيث قال إلا الذين آمنوا. العنصر الأول هو الإيمان، الإيمان أي الإيمان بأصول الدين الخمسة، ومنها الإيمان بالإمامة، ومنها الإيمان بغيبة الإمام عجل الله فرجه وضرورة ظهوره. وعندما نقول وضرورة ظهوره، لأن الإيمان بظهوره إيمان بأمرين: الأمر الأول العدالة الإلهية، والأمر الثاني الوعد الإلهي. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأوضح تعالى أن الهدف من نزول الكتب وبعثة الأنبياء ونصب الأئمة هو إقامة العدالة، ومن الواضح أن إقامة العدالة التامة لم تتحقق إلى الآن، إذن فلا بد من يوم تتحقق فيه العدالة التامة على الأرض، وهو يوم ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالإيمان في الآية إلا الذين آمنوا إيمان بظهور المهدي، لأن الإيمان بظهوره إيمان بالعدالة الإلهية التي جعلها الله هدفا لبعثة الأنبياء. والأمر الثاني الإيمان بالوعد الإلهي، قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا الوعد الإلهي لم يتحقق إلى الآن، فلا بد من يوم يتحقق فيه الوعد الإلهي التام، ألا وهو يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا العنصر الأول، عنصر الإيمان. العنصر الثاني العمل الصالح، وعامل الصالحات، وهو القيام بالواجبات الشرعية من الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس. وأيضا مضافا إلى القيام بالواجبات الشرعية اجتناب المعاصي والمحرمات، ومضافا إلى ذلك القيام بالبذل والعطاء للمجتمع المؤمن. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عندما يقوم المجتمع المسلم بلغة العطاء، لغة البذل، العطاء للمال، العطاء للوقت، العطاء للجهد، عندما يبذل المجتمع المسلم العطاء وينفق ويبذل ويعطي من أمواله من أوقاته من جهوده من أجل التكفل بالحوائج المؤمنين، قضاء حوائجهم، إنعاش فقرائهم، كفالة أيتامهم، عندما يقوم المجتمع المسلم بهذا ويكون مصداقا للآية المباركة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأما من أعطى واتقى وصدق

بالحسنى فسنيسره لليسرى، حينئذ يكون قد تحقق العنصر الثاني ألا وهو العمل الصالح. العنصر الثالث: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو عبارة عن أمرين، الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تواصوا بالحق يعني تواصوا بالثبات على المعروف واجتناب المنكر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر الثاني الحق ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما ورد في الروايات الشريفة وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. فالتواصي بالحق أن يتواصى كل طرف من المجتمع مع الطرف الآخر بالثبات على ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت الإيمان بالله، الإيمان بالرسالة، الإيمان بأصول الدين. ومن القول الثابت الإيمان بولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما ورد في الروايات الشريفة. وتواصوا بالصبر. من الواضح أن الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، الثبات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام طريق شائك، فيه تضحيات، فيه دماء، فيه مآسي، فيه أزمات. فلا بد أن يثبت الإنسان على ذلك ويكون صابرا صامدا. قال الله تبارك وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا. وهنا نقرأ روايتين شريفتين في هذا المضمار. الرواية الأولى: الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم، يعني في مواجهة العدو، ورابطوا إمامكم المنتظر. رابطوا بأن تكونوا من المنتظرين، بأن تكونوا من المتقومين بقوام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: اصبروا على الأذى فينا. الولاية تحتاج على الصبر على الأذى فينا، في أهل البيت عليهم السلام. وصابروا قال: عدوكم مع وليكم. قلت: ورابطوا قال: المقام مع إمامكم. وورد عن ابن عباس قال: اصبروا وصابروا على محبة علي بن أبي طالب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية تصف المنتظرين لعهد الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الأول صفحة 320، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني رضي الله عنه قال: حدثني صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن أبي زياد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي قال: دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، أخبرني بالدين، أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم. قال: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، غيبة الإمام، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا أفضل؟
لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول

0: والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، لأنهم عندما اعتقدوا بظهور المهدي اعتقدوا به عن برهان وعن دليل، وعندما اعتقدوا بغيبته اعتقدوا عن برهان ودليل، لذلك صار الإيمان عندهم إيمانا قويا راسخا، كأن الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. وقال عليه السلام: وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. وقال علي بن الحسين: انتظار الفرج من أعظم الفرج. وقد شرح الإمام علي بن الحسين الانتظار، الانتظار بالمعنى الإيجابي، الانتظار هو الذي تحدث عنه بقوله المخلصون حقا شيعتنا صدقا الدعاة إلى دين الله. ليس الانتظار بمعنى السكوت والصمت، الانتظار الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، الانتظار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
1: جزاكم الله خير الجزاء سيدنا على جوابكم التفصيلي. Thank you very much سيد for your detailed answer on this topic. I'm sure that the viewers benefited a lot from that understanding. Inshallah, I wanted to move on in the conversation with regards to some problems that we are having in the West. Many youth experience crises of faith, whereby sometimes the attacks on their faith are ideological, and in other cases, we see that they have a problem with the religious institution and feeling that they don't have enough depth given to them or enough relevance in the religious spaces. How should our religious institutions reshape their approach to address this?
0: دور المؤسسات الدينية هو ما دلت عليه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دور المؤسسات الدينية نشر التفقه في الدين، وبالتالي وظيفتها احتضان الشباب، احتواؤهم، الإصغاء إليهم، الاستماع لأفكارهم، الاستماع لمقترحاتهم، والمساهمة في حل مشاكلهم الاجتماعية، الأسرية، العائلية، من أجل أن يشعروا أن بينهم وبين المؤسسات الدينية ارتباط عضوي وارتباط وثيق، لكي يكونوا قريبين من الدين. الدين ما أتى ليطرح مفاهيم، وإنما أتى الدين ليتحول إلى حركة وسلوك وعمل، كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في وصف الدين بذلك، وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما الدين المعاملة، أي حسن التعامل مع الناس، احتضانهم، احتواؤهم، الاستماع إليهم، حل مشاكلهم المختلفة. إذن نشر التفقه في الدين كما قالت الآية، والإنذار، الإنذار بمعنى طرح القيم الأخلاقية التي تجعل الناس متخلقين بأخلاق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وموعظتهم ونصيحتهم التي تذكرهم بالآخرة وتقربهم من الله. ولهذا قالت الآية: لعلهم يحذرون، أي يحذرون الآخرة. وورد في الحديث الشريف: إن الله كما أخذ على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلموا. كما أن وظيفة الجاهل أن يسعى للتعلم والسؤال والفحص، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر.

0: إن كنتم لا تعلمون. أخذ على العلماء أن يتواضعوا وأن يستقبلوا الناس وأن يقوموا بتعليمهم وإرشادهم بكل رحابة صدر وبكل عفوية حتى تقترب الناس من الدين. نعم.
1: إن شاء الله. Okay, thank you so much for your response. You mentioned, of course, that it's the responsibility of the institutions to make the youth feel like they are close to the institution. And inshallah, we hope that our youth are able to feel more close to the institutions. What practical advice would you give to young people who feel alienated by the religious discourse?
0: كل من آمن بأن هناك دين لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وآمن بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقال مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن من آمن بالدين وإمامة أهل البيت وبحديث الثقلين فلا بد أن يؤمن أن الدين في القرآن وفي تراث أهل البيت، كما هو في القرآن الكريم فهو في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن لابد للشباب المؤمن أن يرجع إلى التراث، يقول أنا لا يعجبني خطاب المؤسسات الدينية، لا يعجبني خطاب العلماء، هذا خطاب تقليدي، هذا خطاب متخلف. أنا أؤمن بالدين، نعم. أؤمن بإمامة أهل البيت، نعم. أؤمن بأن الدين في القرآن وفي تراث أهل البيت، أي ما ثبت عنهم صلوات الله عليهم بمقتضى حديث الثقلين الذي أمرني بالرجوع إلى أهل البيت، نعم. إذن ارجع إلى التراث. إذا رجع إلى تراث أهل البيت، التراث الثابت عن أهل البيت صلوات الله عليهم كما في الكتب المعتمدة الكافي والفقيه والتهذيبين وأمثال تلك الكتب المعتمدة، سيجد التراث الوارد عن أهل البيت على عدة أصناف: القيم الخلقية التي تأمر بالأخلاق الفاضلة، الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذا الموجود في التراث، تفسير القرآن الكريم، الروايات التي تعرضت لبيان مضامين القرآن الكريم، التعليق على التاريخ، صنف كبير من الروايات يعلق على تاريخ الأنبياء ويشرحه بالتفصيل، بيان الموقف من الأوضاع المعاصرة لأهل البيت صلوات الله عليهم، فإن هناك روايات كثيرة تعلق على ما حصل من حكام بني أمية وحكام بني العباس والأحداث التي وقعت في أزمنة أهل البيت عليهم السلام. والجزء المهم من التراث، التراث الذي يتعلق بالمعتقدات وتفاصيل المعتقدات، عندما نلاحظ أصول الكافي، جزئين من الكافي كله تراث يتعلق بالمعتقدات: توحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، تفاصيل بحث الإمامة، كتاب الحجة، فليراجع هذا التراث. هذا التراث بأصنافه الستة التي تعرضنا لها، إذا قرأها سيجد أن الخطاب الديني هو هذا التراث، ليس الخطاب الديني الموجود في المؤسسات الدينية أو في مجالس أهل البيت إلا انعكاس لهذا التراث. من يؤمن بالتراث سيؤمن بهذا الخطاب الديني. إذن ليس عندنا هنا خطاب تقليدي وخطاب تجديدي، الخطاب الذي أمر الله به هو الخطاب الذي يعكس الدين، والخطاب الذي يعكس الدين هو الخطاب المنسجم مع التراث، مع القرآن، ومع ما ثبت من

0: الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم، وما ثبت من الروايات وهذه الأصناف الستة التي ذكرناها. إذن الخطاب الديني هو هذا، والتراث هو هذا. إذا الإنسان لم يشعر بعمق ولا صلة بالتراث ولا صلة بالخطاب الديني، فمن أين سيأخذ دينه؟ ما هي المصادر بعد أن آمن بالدين وبإمامة أهل البيت وبحديث الثقلين؟ من أين سيأخذ مصادر دينه الذي يؤمن به وهو على صلة به؟ فلا محالة، لابد أن يرجع إلى التراث الثابت. وإذا رجع إلى التراث الثابت سيجد نفس هذه المضامين التي وردت في الخطاب الديني. لذلك فليعكف على تراث أهل البيت بتفاصيله، ويحرص على استفادة هذا التراث الثابت من خلال كلمات العلماء المحققين والمدققين ومن يثق بهم من العلماء العاملين المهتمين بنشر الدين كما هو واقعه.
1: Thank you so much. There's a lot of emphasis there on returning back to the original sources of the religion, the books of hadith, and a clear encouragement to the youth to actually get familiar with this literature and to read the ahadith of Ahlul Bayt alayhim salam, to look at the works of the scholars and to gain a connection with the works and the literature if we're not able to get a connection in the community. And you'll see that after having read the literature, you'll be able to develop that connection with the community. We have another question with regards to the role of the scholars in social change. In many communities, the scholars are seen as guardians of tradition, but less often as leaders of social reform. What do you believe that in today's age is the true role of a scholar? Because in the times that we have lived, we have seen that scholars have now begun to speak about different topics and more social topics and contemporary topics. Do you feel that this is now a requirement for the scholars?
0: العلماء العاملون نستفيد دورهم من الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العالم العامل من يحمل على عاتقه نشر التفقه في الدين. طبعا الدين لا ينحصر بالحلال والحرام، الدين بكل معارفه العقائدية القرآنية القيمية والأخلاقية الفقهية ببيان الأحكام الشرعية، كل ما يرتبط بمعارف الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة. العلماء هم في طليعة الأمة الذين يحملون على عاتقهم الدعوة إلى الخير. الخير كل المفاهيم القيمية الصالحة التي جاء بها الدين فهي من الخير، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سعته، هذا هو معنى الإصلاح. عندما نحن نطالب العلماء بالإصلاح، ماذا يعني الإصلاح؟ أن يتصدى العلماء للمشاكل الاجتماعية، أن يتصدى العلماء لمظاهر الانحراف في المجتمع، سواء كانت انحرافا فكريا أو انحرافا سلوكيا، ويتصدون لدراسة هذه لدراسة مظاهر الانحراف. لا يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل مؤثر بدون دراسة. نحن عندما نريد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نقول الناس منحرفون، وإذا نهيناهم عن المنكر لا يتأثرون، ويشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال التأثير، وبما أننا لا نحتمل أنهم يتأثرون إذا نسكت ولا نقوم بأي مسؤولية تجاه هؤلاء الناس. هذا غير صحيح، لابد من دراسة هذه الانحرافات. نحن عندما نعيش في مجتمع ونرى هناك مظاهر للانحراف

لابد أن نقوم بدراسة هذه المظاهر، ما هي أسبابها، ما هي أعراضها، ما هي الطرق لعلاجها. إذا قمنا بدراسات ميدانية عنها سوف نتوجه إلى طرق التأثير في المجتمع، سوف يكون احتمال التأثير احتمالاً وارداً. أما احتمال التأثير من دون أي عمل، من دون أي جهد، من الطبيعي احتمال التأثير سوف يكون احتمالاً موهوماً. ولكن عندما نكون مخلصين للدين، عندما نكون

إذن. أما احتمال التأثير من دون أي عمل، من دون أي جهد، من الطبيعي احتمال التأثير سوف يكون احتمالا موهوما، ولكن عندما نكون مخلصين للدين، عندما نكون صادقين في القيام بالمسؤولية وهي مسؤولية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن ندرس المشاكل أسبابها وأعراضها ومراحلها وطرق علاجها، وسوف نهتدي إلى طرق التأثير في المجتمعات. وهذا ما ذكرته الروايات الشريفة، منها رواية النوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، أن يتبع السلطان، أن يمشي وراء المناصب، أن يمشي وراء الألقاب، أن يمشي وراء الترند، أن يكون نجماً، أن يكون مشهوراً، أن يكون له آلاف المتابعين، المهم أن يكون نجماً، المهم أن يحصل على منصب رسمي أو منصب سياسي أو منصب اجتماعي، هذا هو اتباع والدخول في الدنيا. وورد عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. أن يكون أميناً في مجال التبليغ، أن يكون صادقاً في مجال الدعوة إلى الله، أن يكون إنساناً موثوقاً به في بيان المعارف الدينية، سواء كانت عقائدية أو فقهية. لأجل ذلك نقول: دور العلماء العاملين يتلخص في أمور: الأمر الأول نشر الفقه، الأمر الثاني ترسيخ المعتقدات بعرض أدلتها ودفع الشبهات عنها، أن يتصدى لدفع الشبهات، أن يستثمر موسم شهر محرم الحرام، موسم شهر صفر، موسم زيارة الأربعين، موسم شهر رمضان المبارك، أن يستثمر المواسم في دفع الشبهات عن العقائد في كل أصول الدين بلا استثناء. الأمر الثالث التواصل مع الشباب، هذه المرحلة الحساسة، التواصل معهم بشكل خاص للاستماع إلى أسئلتهم ومقترحاتهم، لا أن ننتظر أن يتواصل الشباب معنا. إلى متى هذه الصورة أنه العالم يؤتى إليه؟ العالم لا يأتي، العالم ينتظر الناس أن يسألوه، العالم كالنخلة انتظر تساقط عليك. هذا كان في زمن ينتشر فيه الإيمان، أما في هذا الزمن فيحتاج الشباب أن نتواصل معهم، أن نقصدهم في مجالسهم، أن نسعى للوصول إليهم، للاستماع إلى أحاديثهم، مقترحاتهم، أسئلتهم، شبهاتهم، لنجيب عنها. الأمر الرابع التحدث باللغة المعاصرة. عندما أتحدث مع الشباب لا أتحدث بلغة حوزوية لا يفهمها إلا فئة معينة، لا أتحدث بلغة عامية لا يفهمها أكثر الناس، أتحدث باللغة المعاصرة، بلغة يفهم الناس مصطلحاتها، يفهم الناس رموزها، يفهم الناس إشاراتها. الأمر الخامس مواكبة العصر. ما معنى مواكبة العصر؟ بعض الناس يظن عندما نقول مواكبة العصر يعني أن نتنازل عن الثوابت وأن نغير الثوابت الدينية. لا، الثوابت الدينية لا تتغير. ورد في الحديث الشريف: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فكيف بثوابت العقيدة؟ المقصود أن نستثمر هذه الثوابت، سواء كانت في الفقه أو في معارف القرآن أو في المعتقدات أو في الروايات الشريفة، أن نستثمرها
في التعليق على القضايا الفكرية المستجدة، يعني أن يكون عالم الدين متابع لما يثار

0: دائما يتواصل مع السوشيال ميديا ليعرف ماذا يثار، ما يثار من أفكار، ما يثار من انحرافات، ما يثار من شبهات، أن يكون عنده عملية المتابعة والمواكبة، ونتيجة هذه المتابعة والمواكبة يستثمر المخزون العلمي الذي عنده من الثوابت الدينية في التعليق على هذه الشبهات والأفكار المستجدة. إذا قام العالم بهذه الأمور فهو مصداق للعالم العامل الذي يضحي بوقته وبجهده وبكل ما عنده في سبيل إصلاح المجتمعات الإيمانية.
1: جزاكم الله خير جزاء سيدنا. Thank you so much for that very detailed answer. Just to follow up from that question though, there are many youth that feel like they're not able to even ask their questions. They have some controversial questions that they want to go and ask, for example, the alim, the scholar, but they fear being labeled as, for example, deviant or as asking too many questions. So what is the right balance, therefore, between preserving sacred boundaries and encouraging honest and open inquiry from people who may have controversial questions?
0: ورد في الروايات الشريفة الحث على السؤال عن الباقر عليه السلام: إن مفتاح العلم السؤال، وشفاء العلم طول السؤال، كثرة السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل، أن يسكت الإنسان على جهله. في الكافي الجزء الأول صفحة 40 باب سؤال العالم وتذاكره. ورد في هذه الرواية المعتبرة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجذور أصابته جنابه فغسلوه فمات، قال: قتلوه، ألا سألوه؟ فإن دواء العي السؤال. وورد في هذه الرواية الصحيحة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لحمران بن أعين في شيء سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. وورد في الرواية المعتبرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه المسألة. وورد أيضا في الرواية المعتبرة عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيه. إذن على الشباب أن يسألوا، أن يناقشوا، أن يتحدثوا، أن يطرحوا أفكارهم حتى لو كان فيها شبهة، شبهة إنكار، شبهة جحود، المهم أن يسأل، المهم أن يناقش، المهم أن يبحث عن الجواب الصحيح. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الشاب ليس عليه أن يتراجع وأن يخشى من طرح أسئلته سوء الظن به، بل وظيفته أن يتواصل مع من يثق بهم من العلماء ويطرح أسئلته عليهم، ولا يجوز له أمام الله تبارك وتعالى وهو يؤمن بالدين وأن الدين فيه فكر وأن الدين فيه عقيدة أن يستسلم لخواطر نفسه وحديث الشبهات في داخله، أو يسترسل مع تشكيكات الملحدين أو المغرضين من دون أن يسأل العلماء والمفكرين الموثوق بهم عن ما يجول في ذهنه. نعم.
1: Okay. That's amazing. That's a lot of encouragement for the youth to ask their questions and to make sure that they approach the thinkers and the academics and the scholars in our community to get answers to their questions and to not be afraid of what may happen after, right? Your questions are very, very important and the scholars are there

0: to answer the questions. So it's very, very important that you ask the questions, however harsh or however deviant they may sound. The last question that we had for this episode with regards to the Shia community building is, how does a population of the Western Hemisphere, especially those who are not familiar with the Arabic language, for example, or not familiar with the Islamic sciences, or don't simply have the time to be able to read and to look at the corpus and the Quran and the Hadith, how do you advise them to find guidance and to find true Islam and true faith in these situations?
1: وظيفة المسلمين المؤمنين في الغرب خطوتان. الخطوة الأولى التواصل مع المراكز الإسلامية، وليس تواصلا عابرا في الشهر مرة في المواسم، هذا لا يفيد. التواصل المتواصل، التواصل مع المتابعة والمثابرة في كل جمعة في كل ويكند، لاغتنام الفرصة لتعلم الدين واستشراف المعارف الدينية وحفظ القرآن وحفظ الروايات والأحاديث ومعرفة ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام ومعرفة تراث أهل البيت عليهم السلام، فإن كل ذلك لا يمكن الوصول إليه بدون التواصل والمتابعة مع المراكز الإسلامية. والخطوة الثانية، ضروري لكل مؤمن أن يزور الحوزتين، أم المقدسة النجف الأشرف، في السنة، في كل سنة أن يزور ولو أسبوعين ولو شهرا، لكي يستمع إلى العلماء ويحضر بعض الدروس ويستمع إلى بعض المحاضرات لكي يتزود من المعرفة، بل ومن خلال زيارة هاتين الحوزتين سينفتح له الباب أمام التواصل مع من يثق بهم من العلماء في أيام السنة. عندما يتواصل مع العلماء سيكون هذا بابا له في مواصلة هذه الأسئلة وهذه الاستنارات والاستضاءات على مدى أيام السنة. قال الله تبارك وتعالى: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقولون نحن في الغرب ونعيش في الغرب ولا نمتلك وسائل للمعرفة، على الأقل أن تزوروا الحوزات العلمية لكي تنتهلوا من المعارف، أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. Thank you so much, Sayyid Munir, for your answers with regards to this topic, community building in the Western Hemisphere for the Shia. Inshallah, that is the end of the first episode with regards to community building, and we'll be back for another episode with regards to aqaidi differences in the Western Hemisphere among scholars of Islam. Inshallah, I'll see you again for that when the episode comes out. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.